شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى تدوز الصبح شوف داك السمح المول تجمع ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد